ربنا ويكرم أدمي أدمي إيه الحلم إيه حتى يروح يسلم يسلم على فين فهون فين حتى ينقي سلحت الأول الحطتين ونحلتان تمانو مرعوت شاحن وعدل مؤون رحم كاخي مدتين ساكنو بفينو حتانو اللي رحمي خامي علان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوا دال عين الكل حسن في ستان واليستين علينا يا ود الاستول صدقين نرخي خرحو وحنون ما بتشوال من لفانيخ امونتخا هدات له الملخ يوشب على كسي رحمه ويتنهر بحسدود الابن وطعمه معذير ريشون ويشون ربما حيلا لحتائم وسمحالا بقوشعين وخراتم لهم قمت ايه هورتان ولو دوت روش اسر زخولا

كيتوبيم بسفر ياما ونبلا النبيات أدوناي كيرابي مراحما حصوت ليلى.

مسيك من شيول لحي عالم رحمين في شوت بشوتي من كاشت ويمك كي ربي مرحمي معماخ حيم طويم شال ويمك كي مكو رحمي معماخ صدقا وحسد سيمانو لما نشميخ أنا دوناي لهن ملابوتنو السر ممنو بطنو بتخلا من خبيل صغير بخلا مكم شهيم دمير وحير ورا ورا وش في وزام ومشحيت وقف من ستان ويسرار وحلايم رعيم